نغني جي جرون لا بوينو شك بوكو جوك بروجرام ميوزك اون ذا جو كرمنز كام يا غباب هي فيلا سنوتنات يا جي جرون بلاي اون تنم نو من انو رو فور نيو جي هاغني كو بروجرام ميوزك اون ذا جو ني جام بات شك وي كو بروجرام تكس يور ريكويست كي بارو جي غباب بات جوس غاب يغني كو بروجرام جي منو منو غاش كو ابني سو في با او نمبر بين با اي كي ريكويست يون فيو دي كان نايس او براس اني وي نوت ار لاي يو اي وي تامبا بيت وات بات با Ya kini kini kini request ini ke port nama bangan pun kau cuy ke inbox. Andafli osngo ya kini kini spot ke bayar, ya kini jing pun dah ke bayar. Te ketua kini ke signal bila long ban pa ya kini message ke jing pi ban request kini kini jing ruai what pat pa mta. Nan pun kau cuy ke inbox sama ram kuah ba kini message ke berem kini yang mulai jek tung, but kini message ke bertemai mo. Te ke port muka baje ke studio jing kita angshut tiat hi kendai lala asim net te kalade yang bangan sedang no ya ke program text your request te up hadian. Tangkat tu kan second ngin sayo ban pen sedang no ya ke program music rather text your requests on FM Jongfi.